أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانك يتدي نوخني يلنتي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لويال.

0: كل نعمة
1: وبلا
2: المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum dara pabja ci walu jappandal gi ñu ngeen di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani dara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyamah waye nak mu bari lol ñu sakku te deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sey pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañu nit la ngay wax di nek ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañ ko wëyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوب

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jinsi al-bashari اتجه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلجي لك دم لك دي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلتي مكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شن أحمد تجاني نو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يرنتي الله صالح مغي جدو تي غير غي ني وخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'anil karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دون ليك ليك مو نيو يتم ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلا يالا انديكو بوليكو استوار يوننتي يالا نوح ولا استوار يوننتي يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sari ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax dang fa gis gir aat gis fa gir nuh giru nuh yonenti yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala samut hasba at-tartib adh-dhamani aada aya aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بو ستنتلي آيي ولا ساريغا خامني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li upp ci sari yi ko indi bo dé xol dañu jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadzabat thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل غير ثمود سكيتك غير عاد ينكون ففي دن في دقيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم ثمود غير عاد ديدت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو جي نيكول نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayn al hijaz wa sham ñune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañ woon ño bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañ woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war leen ñu ne waaw fan lañu dëkke woon.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ki julli di mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen kharit ahmed sam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط شا احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سين ايميسيون كلمه الحق

الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

هذا يوم عصيب بس بيدي بس بوتيس نتي ديفيسيل سي مان خاوما نوماي داف با ساما غاني موتش موتا مني وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي يالا لوط نلن جناو بنيو يجيني غني نيو نانو داو سي نانو نك دالدي نيو بنيو نيوي نك لنو نمون مودي ساي ساي غني yent yalla lo da de len di quartier buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngen di gor di seet gor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yeenent yalla lot wax ha amna ñu wax ne e لتخ من هؤلاء بناتي هن اطهر لكم ني واخوكو جاخلنا واو امنا ني واخني اي دافني سما دوم يو جيجين يي كات ني ني كون دافا ملني داف لين واخني لين نين جالوك سما دوم يو جيجين يي مو غنا ياي صح واو نين ديف ميرو غور جيجين اك سما غان ني ني واخينو ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ja mu ñew ne la bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bogo donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla loot di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jabar mën na len may ah mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngen di joté goor ni yeen wante mi yenen ti yalla lot waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am nañu xamne fokk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa kër yëneent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yëneent yalla loot ne ko yow de xam nga xam bu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waaye ba mu demee

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدوجي سين خالصا سوبي شنو احمد التجاني لو دلو سنوي تكتو يالا اكبر.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

الشر مما يجب. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك إذا سمت على جدوم لكتموم بسك لكل كتموم بطوك سيئ بكار كتموم.

bu yedine ashabul eyketi nemenden gerekli beş ay bunu yedin kovyeddi ve iz kâle lehum şaibu elâ tettekûn belin şaibu ve fenelen yensin ümmet khana duyan regalsin borum inni lekum rasulun emin man kat sen yedin tübü uğurla fenomen et yalla mevhlu mama yedin içiyen fettekullaha yine begal yalla وأطيعون تنقطهما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقيم لن ديوان جميع لن تيالي سخنو ما تدرم جميع لنك ما تخميوات بلن ما تفيد درم نخصه لو ما تدرم تيالي لا تخول من لا تجيس نخ سويكن تني دلي هوات تيالي كل نفايل suñu déwé ba tey fay ga danaka su sa liiban dëgërul wala bu wote ba dëgërul itam su sa pas pas dëgërul da nga dem ba bàyyi wote mais ne la nag kon soxlaw ma ngeen fay soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم دلو سنة شكاتنو يالا أكباخم جسن إميسيان كلمة الحق نياندي أك سن خريط دي دي جي باكو. تبارك الله نفسيني وقتان كي ينتبو مغ بني وخ ينتي على إدريس عليه السلام. ورب سبحانه وتعالى بكنا شيء ننتهي مجهن كتيرين بتدبي دي القرآن وخي ننتبي لكو فاتلي كل سما ينتبو بخ بني وخ إدريس لنالا نتلي إسوارم كتيربي نيتو دي القرآن. برمب سبحانه وتعالى وقنا ينتبه نكو واذكر في الكتاب إدريس منكو فاتلكو كتيري بي سنة تنغو ينتبه لي وقت إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يلا نكو يلا نتبو بني واح إدريس لنا نتكو باخلون تيتم دفناكم دي أبيونت تيتم يكتناكو جوحكو بربكوه. إدريس ست لتي يننتي ألفين نخ يننتي ألا آدم موي أبو البشر مملا يالا نجيك بين أمان لي أمو الباي مدكلون كو أجنا سبب تخمو واتيكو

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي تيجي سن بكوش احمد تجاني النو دعو سنة جزء اميسيون كلمة الحق.

fa ibrahim ak jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da ko mëna man né an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت تكينا خمنتني كنت أدمو كجوف كنت أدجوك كنت أدجوك لنكوك مو يوسف ومغا خمنتني يعقوب مو كجوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم

أن يوسف إبرة ميدو عرب وهي أمنا ينا إبرامي خمخم يوخم إتني وخنني تم يوسف عرب لا منخ الأسيف نموي العبد منخ يوسف كن نكون نجام لوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيخري نجاقني نجاقني جم نكي وان بينكو تقلي ويجرم دوغل كو جتين با أك إتن جاق بينكو جاق مو نكي جام نجاقني جوغو أك جام

yalla taxul soxna ci wo xale yi ba ñu ñew ñu rétali leen ko bi ñu leen ko nettalee nag fan tataxattaw daajuhum waqtaxafat junuduhum ghadaba ala yusuf nee na bi ngeen ko nettali ñun ñëpp ñu daal di mel war leen foo ñu daal di wax ma uniya bi shams غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بحق فرنسي نتري جمع ولي جنت بدل بكن كدو سنبال ويبدو كن كدو يومي بسنبال bidiyo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu raxil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoyaam loolu nit du fi ame cheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan kooku bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nanu fexel yusuf ray ko ñu nekk ne وقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين من غير يوسف ولن كان يبقى سنك وجه الله بوخمتني دوت رجزتي بايم بايم دوت كجزتي سبت كان أبقى بايين جفل بايم أمون تيمون جفل بوغدنا ولبتكو نكتين سبت فين أنجن منو دون جتكالكي دون بوئيزي noonu la leen cheytaane yàkkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ko problème xew nekkoon nit ku baax ba ñuy naan mbir ma di kumpaloo mënu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma ko tuddoole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik mu am ci yusuf wax na ne yahuzal mii sax chef yi ci moom la muy jóge muy mangu juif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy mangu yahud yi muy mangu juif yi moom yahuza mii nag bu amul yërmande la ci يوسف عليه السلام من هذا القرآن دي وغني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا من وفلول من أي ينسم الدومي باي بلغا يوسف من قلت لسانك جبتين سكنا بي تكتكي suñu faroom de di wut ndox mën nañ koo far yóbbu su ko defee mën nañ koo yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko jëfe te bu ko defee ñu noppul waaye ray dafa diis bi ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa def la bëgg yusufa ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusufa sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusufa yii nga xamante ni ñoom ak yusufa ñu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan ku doy waar la ndax yusufa doomu bàyyi ñi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ay rasulul mu'min fa qala li saa'il ma ansaaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàttee doomu yaquba ya bañu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan
waye nak febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé né jangoro ngi ci biiram bu ñu wax tañan war na fex ba lolu dañ yéne ci sallallahu alayhi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé febar bo xamanteni dafa ñew ci jangoro te ñu ragal mu gaañ nit ñi yéne ci sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni dabba ilaykum da'ukum min qablikum al-hasad wal-baghdha mune ay jangoro yi xol ci Allah gon nit ñu jikko ñu ngi am ci musu islam bi kon dem leen ngeen ñepp ji lu ngeen day ñepp ji moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa ay nga dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف يوم كنكم كلوا بتاكم كلي يوسف عليه السلام دكتور منتي دوغل كتير يوم كلاقي نوني دف بنانغو كتير سنجلو خيباي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax robel wax ne ne robel moomu mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor nuñ ko ci yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taaridun yusabbih fa jaxaluu yatanaaquuna wa yatadaaxiquuna bayna yadayhi fa lamma raa yusuf ishtaqa ila altaqit maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتان أهكذا تلعبون في ملاعبكم من أبني نبي أقبلوا على يوسف بني نبي رك دنيا جبلسي تكر يوسف فيك وجيك نيجا نيجا نيجا فيك من التوق جسا قريال نخ بايم دفق يرون تي جامو يال كون بايم جامو كتو يال لون دفق يدفق يرون يوسف تي جامو يال يوسف انجي توقيت دي سبال برومي دنيا وخني

طوبى ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. من ينبي أكسي ينبك مصفي إنه شيء محراب قولك فيك وشكل ميقم في مجال ويال بني مسانا أمك سخنة جمو dañu ñëw rek daal di rant ci kanamam taxaw. su ko defee boo indi daleen di laaj lu ngeen bëgg ñu wax na jub la. ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rant taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi ne leen: ma xaajatu, lan moo doon seen soxla? ñu ne ko: yow suñu baay, ñun daal jot nañ ne wóoru woo ñu ci Yusuf. Ay magam len.

فأتيتموني مصدقا أن لا تقتلوا بما خمنتني جبنا فور لأن الدليل ليس لسمو يجك لكم من وراء يارك يوسف بن يون أم قرد جبا كامرد دووتك يهوزا مور

بها يقبض النبوة، فأجابه فهموا أن يرجم أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه، فمنعهم يهوزا بنا حوان تنيه يوال منكو بدأ تقومش بو يكن يوسف الدين ينين غيري ني خمنا الدين ولا ديول منكو هو بحم بمي ونخمنا ديول ودادي كوي هو بنيكو هو ينت يوسف الدين جوي وحيلة تنوميو دفعي عطاروني دماغ سيدي دفع أحد بين دين بنيكو دبالي خينا دفع أمير مدبلان دكتور ندل بمجنة واتكو لولو تحت.

0: تقول بالمكروب قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري
1: إنكو
0: يويا لمن خمنت نقول بالمكروب.

عمل ينطوي عن كل مصنوع ويهجابر كل مكسور ويحاضر كل مائل ويشاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالبا

waxtaan boo xamante ni moom ñu ko for di Malik ibn Daw li mu duggal mooy rek aati moo moo tax moom ak ñi mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi ànd nag ñoom da leen ko nudd wala la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla talwahu قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون مهنكم القرآن نتلينكو نتلين بو مجأيب وقنا دان يونتيا ليوسف تكتاكي بيني ويبو دبل سن باك جاكون جاكون لنك تباك بي بيني جايت نبلوك وإنكي yebuzar bi nga xamanteni mo ëppoon cofeel ci doomu yaayante yàlla yaaqub bi

من الصادقين. قل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. من بنو خولي بجسم الشمس مبي يحتصل ومن مخدر تجناه

waye bobu ñoom ñu leen wax lolu xam nga won gën na yusuf bi mësuñu koy gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam dëggu ci dëkk bi waye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأيضا كما بن بجي خبر إينا خمتين السين ملك دوسي جبتين خمونا لي بدل من نادر هناك مدادة دمنا ندم تنقر بني سبين سرمي

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره يسجنا ولن يكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن ونوليتي لكن في مسألة شمول ممكن ونوليتي وأي يصل يسلق يخن جنسل يرى
1: مجنة يقيدي
0: ما تصاق كنت فاق بوهر ما تصاق كنت بوهر مولان كفاي
1: تريدن نمون دي جدل لما تصاق تسوق تفر
0: دي أخطي تي أخطي دي أخطي دي أخطي دي أخطي دي أخطي دي أخطي دي أخطي دي أخطي دي
1: xamneetam
0: lool moom mooy jàmm
1: wàccusu jaax nañu moom jëf nañu moom
0: ndax ndaw si am na daraj
1: ndax si rafet ni soppulool te itam su ko ana tiwéewul
0: mën naa jàddak moom te fas yéeniwul jàddak moom mu ko
1: nekk te moo xam ne kon
0: ki ko di tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxoom yàlla wax ne قال ركب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإن تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
1: ملك سما بروم من دني تجمتي كسر
0: مو بين لي ما يبغى

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خميتهم دفن عندهم موخنك بكني قبيل من قول بنان أنا جميع أن دعنا دموك جند دمو بوان تدوغل لنكو جسين بداش موخ نمع على لنيو يوم يغلو اللي تدوغل لك إيتم جندين يو خيري دوتو جامتو نيو جندتيس يدوند لنك تخول نيوم يدن عندك أنا جوائي يبنكو بلو ميو بجسين باي دنكو باي دنكو من دي والدريانا فكنا في برج باختر لنا خيط تعالى بنيك دفع لنا وعلينا بني جعل لنا دان بني بني دين يوم ما عندك بني آمين بني دمك نوين روح ولا روح من التليكون دي قدام

0: المسلمين. والطريقة التي كنا فيها والأمر التي أقبلنا فيها وإنا لصاحبون. وهي دون اليوم فهي ضعيفة يا غزة لدي دوسي كده دون يقولون من الله كمي وحي يقول بخبان بي يقول يكو سدون دي أتفزاج وهي إن يقدر دانك يوحنا كل سدون جدا وقتك على ساتنا مبور بجي نكونا وكنا عم بيو ساتن تبت بابنا يكون بلغ مقارنة يحلو تين الكفر ففلك يقول بجعنا نفلك الجعل ففجعنا نفجعنا بخمان تنين نتنى الله بتقيتون يخلوا لكم بأكمان قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مهتم بكم يأتيهم بكم دفن على السوق وإنك خلاني إلى حكمة عند فخوت إنما هم إتم بني أن يموت إنسانك إلى دمك أنجب أنجب على نصح يوسف
1: يوسف دا يجي سنتي وات كو يحبوط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كري سن خريب سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنة كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريب تبجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني دو دلسيني عندك سن بوك ببجة كسن إميسيو كلمة الحق.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونيكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy jiss yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accé ba ci waji nene gis na ben neew bu teut gisé néw bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy sa wetteul ki ngay tok di waxtaan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bop bi fété amna benn tableau nikel